0: ولا تمني تمني مع ذا نبي لبعض عشان دبع
1: أقول صبت كيرو أكيد ما أشرت قولنا دبع أو بحر
0: يوم أتنا
1: إذا أنا كي خدي يا أخو قال عملت إشكرا تحلي هاي
0: تحلي هاي باي
1: صبت كيرو زري سهل تقولي
0: بيبو لا بلن